خروه الفوت يما الخريني يما الخروه يا حروم وكل حدا بحيوين بدور على كلمات وبفكر.

بسألش الشاب من وين ده صاحب صاحبي صار صاحبي خلصنا بتمنى الشغلة تكون سهلة هالقد عن جد بتمنى إذا جيت تسمعني بغني وما رقصتش رحت بغى واحد بغني

عزل حيفا اسمها بير السبع مش بير شيفا الوضع كتير محزن اخو هالشرموطة من بروكلين غرب كله استيطان مؤمن ما ضلش ولا اوبشن طاقات نازلة فاتح ستوري من بعيد بشوف شيوش داخلة حرات كاملة مش قابلة شو بسوي هون هون وين انا مخنوق وين انا مش بارانويا بس كله ضدي وين انا ببيع براند بخلي العالم

ثلاثة من أنيني كثير قادي فكم داريت صمتي وكان يأبه سوى طول التقرب في حدادي حواتي السود حتى بت منها شهيدا تحت رايات السوادي يثار النقع وينبخع جوادي ونادي